آية الكرسي بارك الله فيك. الله تعالى فرمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الله أكبر الفاز لك. الله لا إله إلا هو اسكي سوى كوي معبود برحق منه كيوم کیونکہ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، اسے اون بھی نہیں آتی، اسے نیند بھی نہیں آتی. مخلوق محتاج ہے، کمزور ہے، وہ نیند کی محتاج ہے. رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی خالق ہے، مالک ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ يعلم ما بين أيديهم